mune su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati lañu defoon, su ngeen deful duñ defati, su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati lañu waxoon, su ngeen waxul duñ waxati. Tabarakallah ca jasaawu sakkuram ba yalla ko yalla dolli ay yermale. Yalla mu ne kon wa in uttum, su ngeen delloo ca la ngeen defoon, utna ñu dellu ca dumay leen duma woon, wa jaalna ñu def nag jahannama kawarab jahannama hasiran lil kafirin, hasiran muy tejukaay muy kaso lil kafirina ñi nga xam ne ñoo wedd suñu borom subhanahu wa taala. La yaqdiruna ala alkhuruj, moo tax ba demee ca téere ba zilal alquran sayyid qutub radiallahu anhu ashahid mu ne ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً. ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطع وفاقا لسنة التي لا تتخلف لسنته التي لا تتخلف وإن غدا لناسره قريب. نيسان غور غمنا تفسير غوغ ني واخ سيد قطب يالنا يالا يوك كو يرمند فمو نك تبارك الله نينا بني اسرائيل ياق نانيو يالا خيرت نيام نيام خيرت نيام ني ياقات مو خيرت نيام لا نيام خيرت نيام ni mu def tay bi nak sa su nek dañuy yaq yalla yi xir ci sen kaw ñamuy xir ci ñoom tay neena ñu ngi yaq ñi fi nek waye yalla dañu xiyar ci sen kaw ñamuy xir ci ñoom mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe loolu nga xamne moy xew ci banu israël mu ne inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lilati tek la ca la nga xamné hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran ji yahdi day jublé lilati jëmele la ca yoon ba nga xamné hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal alquran ba alquran ñi andil la lu gëna jup lolé nga topon ويبشر القرآن دي دجل المؤمنين نيكو گم ويبشر المؤمنين القرآن دي دجل نيكو گم الذين نيكو گم نيغا خامني يعملون دني دكي دي جف الصالحات يو باخ ان لهم نلن ام ген اجرا كبيرا باي غري يالنا نيكو يالا ديفال وان الذين نيغا خامني نك لا يؤمنون بالاخره گمو ني الاخره أعتدنا لهم دنجل نيولن عذابا أليما مبغل ممت نيغم يالا أن لهم أجرا كبيرا نيغم يالا أن لهم عذابا أليما نياري ولك لا كغم يالا دال دنجا أم أجر كبير كغم يالا أم عذاب أليم فكده فيه suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu nettalee loolu tàmbali naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarakallah di ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexle mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim. Su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko, may ñu fanu gudd may leen ko, di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqaley ni العالمين والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكي نيي دغلو سي داكار اك ليكو وور سي 88.9 اك سي تياس اك ليكو وور سي 93.7 اك سي كاولخ اك ليكو وور سي 105.0 السلام عليكم ورحمة الله. ginaaw bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun.

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً.

0: كان له قار
1: فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكثرت صلوات الله وسلامه عليه ودمتي أتصير الكبير للرازي جكت نعرفك بأن ختم نعرفك أتنيت مغتا أصل حديث دين أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وقلنا لقنا جاء جكنا الحق دق وزهق الدمنا الباطل تاخا إن الباطل تاخا كان زهقا نكن الدم مبامتواتكو إن الباطل كان زهقا باطل دمنا دمتنا ولي جاء الحق دق دقنا إسلام تبارك الله دفا دادي جوك فدو دفا روات فسييني مومي موماني يب لو تخبى جاء الحق ونجي ينييني تبارك الله يتمني من اللي دفتين بعد من يالا دكوية ترى سبحانه وتعالى يتمني كتي وقتاني نبو يتمني كتي القرآني يتمني كتي عادة يتمني ياري يتمني من الدمي بنيوم يب تبارك الله كتي نك tambal ni wut sirbu jot di waddu tambal ni wut musor tek ca bobba don ci amna ñu xamni ñi seeni bajjene seeni yaay biñu leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa te tabarakalla cheikh gande wax ni buñu pousse ak barigo mu joge ci descente so bëgge am ngeerum bi nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tek sa loxo rek bu barigo ba daye ñu ne ya ci bok nga ci ñako dawal tabarakalla yalla yalla yok ko yegg yaram yalla neena wun nazilu dana ñu yagg wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ci ñigam al qur'an ci ñigam al qur'an wun nazilu dañu wacce ba tay min al qur'an ci al qur'an ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un shafa'a la wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ci ñiko gëm manam ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نواتي تعالى القرآن دي لو خلنا داي فج فيبرو رير اك فيبرو نيك خم مدن ياري فيبر يو يه نكون تعالى الفاتحة المغضوب عليهم من فيبرو الضلال ولا فيبرو غضب ولا الضالين من فيبرو الضلال ياري فيبر يو يتبارك الله القرآن دي فج ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والصح والحسد amna ifebar buñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jàngal alquran da lay jàngal né ki ñeñ añaan yeen am suñu borom moko jox té suñu borom ni ko jox jéxalu fim jaar ba am ko sofa jaaré am ko su ko defé loolé boko jàngé sa xol daal yi ni ah kon kat ki may bopam li da la di fiix dekk say loxo na ya rabbi yeey may ma zakariya non la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yu neex diko lek daf ne ko anna laki hasa fo jël yi mu ne ko yàlla ma ko jox fim taxaw rek mu ne yàlla léegi man comme yaa may ci lii te yaa mën a may léegi may ma doom yàlla daa di koy may doom moomit yàlla nu la mel boo gisee nit la mu koy añaane bala ko añaane faral ñaan boromam ma ko may loolee mu may la loole wa nunazilu min alqurani ma wa shifaa'un wa rahma alqurani nekk na shifaa ci feebari yaram nii ndax benn sahaaba ànd naa ci sahaaba benn waay jiit fett ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu loole daa di wér salawatu llahi wasalaamu alayhi jël na ca ba muy gàddaay jëm si madina al munawara mu tibb suuf jàng calam ca jàng sànni ko gaaña la ca xew xew ca ca xasatu badari tabarkalla jàngeen ca soir wa ma ramayta is ramayta walakin allah rama ak yen nekk yeneen ci alquran shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu du dolli nag moom alquran alzalimina toñkat yi illa xasaara lu dul ak tert alquran moom toñkat yi perte rek la leen di dolli yoon jox rek la leen di dolli tabarkàlla bu ñu ko déggee gën a mer waaw alzalimun fi ngay xam ne waaw ndax man ci zalimun laa bokk wala déet mooy ni alquran di def ci yow rek bu fekkee boo ko dégloo mu dugg say sibit xamal ne bokko ci zalimoon yi yàgg bokk ci mu'minu nay waaye bu fekkee ne déglu ay cinjëm cinjëm ay gitaar ak tamaa ki sabar ak yooyu moo la dàqal su boobaa seetal sa bopp yow yaa ngi bokk ci zalimoon yi tabarkàlla sa xol mi ngi lànk wala yazidu zalimina illa qasaara xol nag yàlla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كسورة الأحزاب دوما دوما دبق نياري أم سفان دوما دوما من دبق نياري نيت ولا نياري نيت ولا جرومي نيت ولا فكي نيت نخبا بخير نيت كان الأت نيت وعي بدون لأي دوما دوما بن بق سفارة بق نغخ كمثال لي لك أكل يسيري manam ñaar yi safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaan lool muñ ta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool muñ ta nek yéne nek yoyu tabarakallah mum la alquran bi jinjé fi wala yazlu zalimin illa qasara surat al-isra ay juroom ñett fuk ak ñett yalla neena wa idha an'amna bunu masani xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci yatam fatte yalla fatte nit ni fatte sante yalla fatte gërem nit ni wa iza an'amna buñu xewalan ala al-insani ci nit ba bisu tay sax xewé gud ala al-insani ci nit a'rada mudd moy mom nit ka wa na'amu sari bi janibihi tibruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ni ko defal nga gis mu tambal nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne mënuma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mum dong wa isa massahu bukalale nak af sharru musiba mu febar mba mu ñak kana mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amati lu bax muku mom dama adam lebb yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul waxal ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كوغيس رك نهار يوم يرك ما في ام واجي وخامني تي نجوف رك لي خي اك واجي وخامني تي تغنن رك لي خي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورغلو با القران جيخ ني نيتي ماسكا يو نيوتي نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska gu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska gu jub gi moo ñuy xëy ci njub duñ leen wu ak duñ leen woo duñ leen jox convocation tabarakallah nu li mel ak maska gu lonkalu gi moom ñoom gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ña nga leen di woo ña nga leen di pamte yaa si def lii yaa si def laa maska gu lonkalu gi nag moo nekk si diggante bi bu sheytaane xëyee fas ko yéene boole ca ña wërngalu bu diine xëyee fas ko yéene boole ca ña jub tabarakallah ba léegi am nañu mel ni masque bu dëng googu na'budu bu masque bu lonkul googu kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun safiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دك لا لما دام موم لنيتي بيرم رك جينتي بيت فربكم سكن برام نك اعلم مو غن خم بمن هو تي كو خم ني اهدى سبيلا مو غن جيب تي يون كيب كو خم ني تي جيب نغا سما برام تبارك وتعالى مو لا غن خم تبارك الله ولا موم دون صح مو لا خم يسألونك عن الروح عاديني بقى جانج سبب النزول مودي ابن عباس رضي الله عنهما نانا قريش دنيو مسبق يهودي دنيو بقى جان جوخني لو خمنا دنيو كوي الله صلى الله عليه وسلم مير بنيو منا تنتو نسان لوك يهودي دلن واو كون دنيو كوي الله روح دنيو كوي الله روح لخ يهودي دنيو عم خم dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe alquran ñëw ne wa yasalunaka ani ruux quli ruuxu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett waxi abda ibnu abbas jooji indi nañ ko ca wa yasalunaka dana ñi nga lay laaj ani ruuxi ci lan mooy ruux lan mooy ruux قل لنا الروح روح من امر ربي من بوك تي سما مير بروم مير لا ما خامنا يالا جاغلو و خامكو اك ني ني تول اك فوم نيك اك نو مل وما أوتيتم جوخن لين من العلم تخم خم بمن الدكو روح إلا قليلا لدو توتي جوخن لين تخم خم بمن الدكو روح إلا قليلا لدو توتي كندما عدم منتخم روح مرة خم نديرو نك أتيرو جن لولا أم تخم خم روح وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لغا خم دال تخم خم روح moy lim nek mi ngi dundu lim nek day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak roox doto ma dig nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na roox lutax est ce roox bi nek al karaba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mu dal di ñak ba ba courant bi del suwat tabarkal nek non nga gis ni kuy waxu ne ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da la gis ni yobbu ko ci morgo ba da di koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro nek ko lo xamne jawhur la bo xamne tabarkal lu jara top tola ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bu gutuna teud sa bu jenne ci yow nga fanan fora lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teer fo bañun ko ko laaw sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobbu la ci alla ba jël ci keer gi togg ay ceb lek mom roof mo bi قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا موم رو موم نك نياك خام دين كو نياك خام تخنا كودو يالا مونو ترال دوم ادمي اورينتاسيون يو باخ لي ني مانا جار مو ديفار سينو دوند تاي ماي لن جام تاي اك اولك كين مونو كو كودو يالا نده كودو يالا خامو لي روح تا رو سي نيت لا نيك yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter ben bi te mënu bu jëf loolu tax du soti bi maana yaram bu jëlé 50% roog jël 50% bo don orienter ben bi rek ngay man waye du jël doko man motax doom adama su jangul alquran rek mok ak ñew ñoy yam doom adama su xamul li alquran danaka mok ñew yoy moy yam tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yam kene ka nako bay mu mokoy tane tabarkal wa ma utitum min al ilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku saru nek di dundu soy deglu warati da ngay yek ni ngay dundé waye ku saru de sa bakkan di dundu bu ñuy warati daf lay nakari bu ñuy warati daf lay ñetti da ngay bañ warati kat di tabarkal la lutax naxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ ci dama adam do gis ñaar mo nek mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxoso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarkal yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ño xamne sen bakkan moy dundu tabarkal la dañuy fecc di banexu rek di contane gis ño xamne sen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñun sen yoyu daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra ayat 5 fuk ak juroom yalla nem wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub bam jextat bi lazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyun lam yalla nena yunitu bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel mi ma do ci xam dara te nit xam na ci dara ndax bi ñu demé ci suratu kahfi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalatul qadr te waxatul inshallah bu ñu demé suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala ni ne ko suma neexon yema la wax lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko beug tutal fim ko tek tegu fa kenn waye da koy won mom moy kan wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub bi lati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun moko alquran wala moko ay ay wala sar mu jikki jikki xamutu ci dara dara lepp fa tuko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarkal motax yoonte bi wax ne ku ci fatte ci yeen ak ay bu ma wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mune lolou ngay wax wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna yubbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xamne do der dessa dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca lola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sembiri pour nangu wat ko ci man delo lako الله أكبر سمك جلن جو أمول كن تمنيزي كمن جوجي تمنيزي نيو تمن يالا ني يالا لنجا جلسي عليه الصلاة والسلام لا بني لجو حان مكما جاكو كن نانغا مكي نانغا سببار كن لوكا من تنيني ممدال دار تيو كتيو إلا رحمة من ربك لدل يرمان دي جوجي سبرام سبحانه وتعالى إن فضله باقاي من يالا كان نكنا عليك تيو كبيرا دي لوري يالا باخ جيم باخ يونس بي عليه الصلاه والسلام اخي باخ غوري تبارك الله ان فضله كان عليك كبيرا معناه حيث انزل عليك القران واعطاك المقام المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الاولين والاخرين والمقصود بالايه الامتنان على الرسول بالقران والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد امته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يلا نينا كو سما مباخ تي يول ري تبارك الله فني نود تود ما تود لا كوي دغ سي دين بو متي تود لا ما دافال لا لو خامني دافلو مكو كين وات تي تيري بي غنري تي تيري جخلا المقام المحمود جخلا الكوثر دافلا خاتم المرسلين دافلا سيد الاولين يوي ييب مالاكو دافال تبارك الله كون لي مالا دافال lu reuy la ndax li nga ma jaral lu am solo la mo taxe subhanahu wa ta'ala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal len ko ndax mang koy ñaanal qul nal alquran jima la joxna la in tama'at sudajala sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an ya'tu ci bëgg indi بمثل هذا القرآن كل من القرآن دي مالك خوامل لا يأتون بني أندي بمثله لمن القرآن دي مالك خوامل ولو كان بنيكم بعضهم لنكن يوم ظهيرا لبعض جديد بلن يترس معنى القرآن دي نتج جنه خير جوان دف أي فروم أي سمينار أي كونغري ناشونال انترناشونال fuway nek nek fa ñu boole jinné yu mag ya yu ndaw indi ñom dabar nous ñom muk salima ñom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta husayn ñom gaay yeb ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mislihi bi ñu indi lo xawme na alquran wala kana ba'd li ba'd khayr wala qad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi في هذا القرآن كالقرآن دي من كل مثل بطل مثال ويفع أبا مبني